0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إكارو إكاسن إكالي لبيبوبوتي تنبوا القرآن اللي صفوا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المقتدون صدق الله مولانا العظيم adupe fun olohun leri gbogbo nkan lo ye ka ma dupe olohun le mi ma fun olohun oba oba ara ti sisi ara ninu ara adupe leri yi to mu wa fun wa leri alaji wa komarudini aye loyun olohun eyi po sugbon agba be nitori pe gbogbo nti olohun oba ba mu wa afi ke eyan ya gba ni aya fi kaya fe ntolohun o baba fe sugbon iwo olohun iwo na lo so fun pe ka ma toro nta ba fe ita fe lori komarudin o na ri pe emi gigun atalafi ara ati jeri ota atun ati gugu
2: aban fm